0: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
1: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4888-978-976.
2: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنو نقول لكم، بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال، الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
3: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
4: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت، نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العراقيل ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد، اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: للأيام وخاصة حسب مصادر الأحوال الجوية الأسبوع كامل غادي يفوت متذبذب يعني وش نقولكم درجة الحرارة طبعا تبقى يعني مليحة ما بين 24-25 درجة وتهبط في الليل إلى 14-13 درجة ولكن في النهار بنبدأها بهذا الويكاند حتى الخميس تكون يعني أمطار متفرقة عبر النهار عبر كل يوم خلال أسبوع يمكن صباح العشية منتصف النهار إلى آخر ذلك ولكن هذه هي الأحوال الجوية لأمريكا الشمالية. نحن في أيام مباركة إن شاء الله دخل علينا العام الجديد العام الهجري نتمنى من الله سبحانه وعز وجل أن يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. إن شاء الله العام الجاي هذا يكون خير من العام اللي فات, كثير من النجاحات والصحة والعافية لنا ولولادنا. 1448 هجرية يعني هذا هو التقويم الهجري تاعنا, وكي نقولوا الهجري هو مرتبط من يوم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بدأ التقويم الهجري بالنسبة للأمة الإسلامية. طبعا نقولوا الهجرة نشوفوا روحنا كي نشغل احنا معنيين لأن احنا مهاجرين مهما طال بنا الزمن أو قصر في هذه البلاد نحن مهاجرين رغم أن رانا في الجيل الثالث ولا الرابع ولا الخامس إلى غير ذلك. لا على كل حال ما دمنا احنا أحيين على قيد الحياة اللي جبنا أولادنا من البلاد وغادي ما غاديش تحبس ما دام الهجرة يعني كاينة مفتوحة لهذا البلاد نقعدوا دائما نعرفوا باللي احنا من الناس اللي هجرت. والهجرة هي سنة الله في خلقه ما هيش حاجة جديدة ولا احنا اللي ابتدعناها ولا احنا اللي ابتكرناها. هنا الإنسان يوقف مع الذات ويشوف يعني واش دار, كاين اللي يقول لك ندمت, كاين اللي يقول لك قعدت, كاين اللي يقول لك خليت, كل واحد واش يقول يعني في هذه الهجرة اللي بريمو يعني عندها ومنها وعليها فيها فوائد وفيها سلبيات كل واحد وكيفاش يشوفها. طبعا الجيل تاعنا فربما الإنسان مش قضية طبعا جيل وقضية أفكار إلى آخر ذلك وقضية يعني مدامك تكبر وهي الأمور الدنيوية تسقط من عينك لأن اللي كنت تشوفها ضرورية ولازم توصل لها ممكن أنك وصلت لها ومع السن تاعك لما كنت تشوفها مولا 20 سنة 25 سنة تخمم في الهجرة وتشوفها بعين وبمنظور غير منظور وغير الواقع اللي راك عايش فيه الآن. ولو حتى لو كان أنك مثلا طبقت يعني ولا لقيت واش كنت تحب تحلم به لكن مع مرور الزمن تبدأ هذه الأمور تسقط من عينك يعني طبعا حاجة طبيعية في, في, في الإنسان يعني هذه هي في الإنسان هذا هو الشيء اللي فينا. احنا نتمنى إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا في هذه ديار الغربة طبعا كما قلت لكم فيها وعليها وكل واحد يعني وعليه جاء وكل واحد والأسباب اللي خلاته وجي. ولكن الإنسان مهما كان حتى ومش بالضرورة أنه كان محتاج في بلاده ولا كان بلاده فيها حرب ولا فيها مانيش عارف أنا فيها حروب فيها زلازل فيها مانيش عارف مناخ إلى آخر ذلك عنده مشكلة خاصة إلى ولكن طبيعة الإنسان دائما أنه يغير للأحسن. وكي تشوفوا حكاية البشرية منذ جاء آدم وحواء إلى هذا الأرض يعني بدأت الهجرة يعني يبحثوا على بعضهم ومن بعد يبحثوا على الماكلة والشراب يشوفوا الماء وين جاي والماكلة وين جات ومن بعد تلاقاوا إلى آخر ذلك ولات شعوب وهذه الشعوب وهذه القبائل بدأت يعني تمشي وتتزاوج مع بعضها وتتصاهر إلى آخر ذلك ومن بعد بدأت الحاجة الأولى كما قلت لكم وهي الأكل والشرب هي الأساس في الحياة اللي بدأت عليها الإنسانية. وبعد ذلك بدأت الحروب بدأت الأزمات وبدأت كما يقول لك هذه الطبيعة عملتها في ذاك الوقت كان الطوفان كان إلى آخر ذلك والناس بدأت إلى آخر ذلك تهجر من مكان إلى آخر حتى بدأت شعوب وقبائل وتفرقت إلى آخر ذلك. والعصر الحديث أنها بدأت دول وداروا كما يقول رايات وباللغة والراية والديانات وداروا حدود إلى آخر ذلك وحتى الآن أصبحت يعني الهجرة منظمة مقارنة باللي

0: اللي كانت من قبل. يعني هذه هي الأمور بصفة عامة. نتمنى أن هجرتكم إلى هذه البلاد ما تكون سلبية، وحتى ولو كان فيها السلبيات لازم نطغوا عليها الإيجابيات، تطغى عليها الإيجابيات حتى تطيق تعيش هنا، لأنك هنا وتبدأ تبكي بالغربة ما يقش ترجع ليه، معناتها ما تعيش هنا ما تعيش ليه. اللهم أنك تحاول تتأقلم مع الوقت وتكون ابن زمانك، وربي اللي فيها الخير ربي يجيبها إن شاء الله. هذا بالنسبة للنقطة تاع أول محرم، والأيام القادمة إن شاء الله يكون فيها عاشوراء. إن شاء الله اللي يقدر يصوم عاشوراء التاسع والعاشر ولا واحد منهم يصوم فيها أجر حسب العلماء وحسب رجال الدين، واللي ما يقدرش أنه يذكر الله ويكثر من الأدعية والعمل الصالح، خاصة العمل الصالح هو اللي يخلي الإنسان يكون عنده لذة في هذه الحياة. لذة الحياة أنك في العطاء وفي الأخذ والرد، ماكش عايش وحدك تبلع على روحك وقالنا، ولا الإنسان كما يقول لك قوي ضعيف بمفرده قوي بإخوانه. وإن شاء الله ربي إن شاء الله كما يقول لك يحنن القلوب على بعضها ويقلع الغل والبغضاء بيناتنا، وإن شاء الله نكونوا متكاتفين ومتعاضدين إلى متعاضدين مع بعضنا إلى أبعد الحدود، خاصة كما قلنا رانا في أرض لا هجرة. وعليكم السلام ورحمة الله أخ اسكندر، شكرا حبيبي شكرا. طبعا بعد هذه المقدمة اللي خاصة بمحرم والسنة الهجرية اللي نتمناها تكون سنة إن شاء الله خير وفال علينا وعليكم، بالنسبة للأحوال الطبيعية والأجواء هذه هي في أمريكا الشمالية، خاصنا شوية شمس طبعا وخاصنا أجواء يعني اللي تكون صافية وجميلة باش نطيقوا نتحركوا، ولكن هذه قدرة الله سبحانه عز وجل لا دخلنا لا أنا فيها، الحمد لله من قبل ومن بعد، هذا ما نطيقوا نقوله. والإنسان وخاصة نحن المهاجرين بعد اللي خلينا ديارنا وموالينا وطبيعتنا والطقس تاعنا والأجواء تاعنا إلى آخر ذلك أقول مناخ، تأقلمنا مع كل شيء، وخاصة هناك تتأقلم في البلاد مع موانترونت ومع موانكارونت ولي طومبيات دو ناج ومع البالا وتبحث على مكان تركن فيه السيارة، وإذا مدة 6 شهور والديكور تاع البلاد متغير عليك وكأنها في بلاد أخرى، يعني تصبر كل هذا وتجي طقس كما هذا يأثر عليك، على بالنا الناس تخرج ولكن أحسن من اللي كان. وإن شاء الله أيامنا يطرح الحاجة اللي لازم نأكد عليها هي أن هذه الأمطار وهذه الأيام تكون أيام مباركة وفيها البركة، سواء بأمطارها أو بغيمها أو بشمسها أو برياحها، هذا هو اللي نتمنى لكل الإخوة والأخوات دوام الصحة والعافية إن شاء الله. المهم نرجع إلى النقطة اللي كما كم شتورا كتبتها في الإعلام في الصفحة دروك، يعني مع البث المباشر، بالنسبة للأخت السيدة اللي تبعته القضية تاعها باهتمام واللي كانت جات فيزا سياحية وسقطت في عالم المخدرات هنا، واللي كانت عدها يعني كما يقول لك ردة فعل كبيرة منكم، نعطوكم يعني عرض حال على وين راهي وش واصلها، كما على بالكم باللي من بعد الهيبة اللي قامت بها أبناء الجالية بمساعدة خيرة أبناء الجالية اللي هنا تعاطفوا معنا، هبطناها البلاد هبطوها الجماعة على كل حال البلاد زياد ومرضي زين الدين. نتمنى إن شاء الله بإذن الله دائما نعطوكم المستجدات تاعها، راهي في كلينيك في حيدرا كلينيك بريفي وبدات الدواء تاعها، طبعا ما ريحتش 100% ولكن على الأقل خير من اللي كانت مرمية في الشارع، لكن في الوجه تاعها تبدلت، يعني بدأ يرجع لها وجهها كما يقول لك، لو كان تشوفوا الوجه تاعها قبل ما تركب الطيارة ولا كي كانت في الشارع والوجه تاعها دروكي راهي في حيدرا سبحان مغير الأحوال، ولكن تبقى الحالة النفسية تاعها مازال عندها يعني عامل كبير ينتظر فيها، عامل كبير ينتظر في المشرفين عليها في كلينيك تاع حيدرا. كلينيك تاع حيدرا هذه كلينيك بريفي 37 مليون لا سومان، لان 30 مليون كانت لما تكون في شومبره مع واحده، ولكن هي شومبرتها واحده حسب الطبيبه اللي صنفتها في هذا الخانه، لازم تكون عندها لا شومبر تاعها وحدها، ما يكونش معها اختلاط وما تكونش حتى العلاج تاعها يكونوا مركزين على العلاج تاعها فقط وليس على المؤثرات اللي تكون هي واحدة في شمرة أخرى إلى آخر ذلك. الإخوة اللي كثر خيرهم الأسيرتو الأخ التونسي زياد وخونا يعني اللي هو سمحوا لي على كل حال شوية الإسماوات أنا رهي كما يقول لك يروحوا لي، عز الدين أخ عز الدين هو اللي جزائري، وكان هنا في موريال كان أخ عبد الله لقود بلاد، والعبد الضعيف اللي راه قدامكم واللي هو الطاهر كحول اللي نتابعه في الملف هذا من الشتاء. المهم أنها اليوم البارح كان عندها زياد، هما راح معها زياد والأخ عز الدين راحوا معاها الجزائر وحبوا يدخلوها كما يقول لك الببليك، ولكن شافوا الحالة ما تساعدش، الحالة تاعها في الببليك ما تساعدش، خاصة أن ما عندهاش الناس اللي تجيها كل يوم وتراقبها تما من العائلة تاعها، وما اضطر إلى ما حتى نوعية الخدمات مش كيف كيف، وما اضطر الإخوة أنهم يتخذوا قرار أنهم يرجعوها يدوها للحالة تاعها أنها في البريفي. وفي البريفي من سوء من حسن الحظ أن الطبيبة المشرفة عليها وبعض اللي هي تعد من الطاقم اللي يشرف عليها في الكلينيك هذه كانت عايشة هنا في موريال. يعني لما عرفت باللي الأخت جاية موريال عرفت القضية وعرفت وتحمست باش أنها تساعدها. الأخ زياد هو تونسي طبعا هبط معها الجزائر، من بعد اللي دخلت الكلينيك راح لتونس بدراهمه، يعني شرابي وراح لتونس باش شاف العائلة تاعو ورجع البارح. لما رجع البارح راح زارها في المصحة في الكلينيك هذه ورسمنا الصور معاها. وعليكم السلام سيد عبد الباقي، تحياتي واحتراماتي إليك وإلى الأخ كل الإخوة اللي رسلوا فينا، الأخ فارس إلى آخر ذلك. مرحبا بكم وأهلا وسهلا ومرحبا. الأخ زياد تونسي كما قلت لكم ورجع على جالها الجزائر، واليوم إن شاء الله ولا غدوة إن شاء الله راه يجي الموريال وغادي بالك نديره مباشر إلى حبي يظهر، والفضل الكبير يرجع ليه، هو اللي كان معها في تيرا، هو اللي ساعدها بزاف بزاف، دار معها واحدة تسجيل قصير يعني في المساحة سجله وبعثه لنا على الخاص، يعني مش باش نبليه للناس، ولكن احنا اليوم غير باش نطمنوا الناس باللي هذه الاخت راهي مازالت هنا مازالت كاينه، وباش تشوفوا واش قالت لنا. دقيقه الى مشى معنا التسجيل هذا، دقيقه معنا. دقيقة أقعدوا معنا دقيقة غادي نعطي لكم التسجيل اللي داره الأخ معها.
1: أي فاطمة السلام عليكم. aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2026. جيت باش نزور فاطمة والحمد لله سامليور. احكي لي يا فاطمة.
2: والله الحمد لله يا ربي أنا عاجز ونحوس على حتى حاجة، أنا صليت
1: يا ربي لك الحمد والشكر.
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد والشكر
2: والحمد لله أنا لعبت عليا وقعدت في دفن وخلصتني
1: الحمد لله. ما تنساش باش تدعي للناس اللي عاونوني.
2: لا نعينهم دائما نتعينهم. أنا حكيت كاع الناس باللي ولاد بلادي عاونوني.
1: بارك الله فيك. الناس كلها تسقسي عليك والناس كلها تتمنى لك الخير.
2: عايش
1: إن شاء الله ربي يكمل لك بالشفاء إن شاء الله
2: يا ربي،
1: وربي يحفظك وربي يعطيك ما تتمنى.
2: ان شاء الله عاوزين
1: ترجع لكندا وتقعد في الجزائر.
2: لا
1: الجزائر بلادي
2: كندا سي بون
1: سي فيني خلاص
2: سي بون سي فيني.
1: ربي يحفظك ربي يحفظك وربي يوفقك ان شاء الله، ربي يكمل لك بالشفاء ان شاء الله.
2: خلاص كبيت
0: كما سمعتوا اعزائي المستمعين هذا التسجيل قصير ل أخ زياد اللي هو تونسي وراح زارها يعني من بعد اللي يرجع من تونس راح لها، وهذه من جيبه من المال تاعو الخاص ما بين تونس والجزائر زارها باش يتبع، لأنه هو مهما كان تونسي وحنا جزائريين وراح معاها ومن بعد كمل تونس ورجع يتبع في الوضعية تاعها، لأن فيها كاين دراهم ناس داروهم ودراهمهم ما راحوش باطل، راهم في كلينيك بريفي. والأخت راهي كما كنت تشوفوا فيها راهي تعالج ماهيش برا، وإن شاء الله إذا تمكنت يعني من الأيام القادمة إن شاء الله ممكن أنني ندير معها تسجيل هاتفي، ندير معها اتصال هاتفي ونسجل ونبحثها على الصغيرة والكبيرة باش تعرفوا كيفاش راهي تعالج. إحنا كنا نتمناو أن الأخ زياد يتلاقى مع الطبيب تاعها والناس اللي تتبع فيها، ولكن كما اليوم الجمعة راكم تعرفوا غير بيرمانونس حاجة يعني، وحتى طبيب يجي ويروح ما يقعدش كما الأيام الأخرى، ولكن هو لسوء الحظ جاء اليوم الجمعة وغدوة يقبل الطيارة ويرجع إحنا لموريال. نتمنى أن بنتنا هذه إن شاء الله تكون استفادت من الإعانة والهبة الجماعية تاع الجالية، وكانت درس للأخريات والجزائريات والأبناء جاليتنا كاع العرب اللي يجوا هنا يعني بدون ريفيرونس ويجوا يحلموا ولكن الانطلاقة تاعها كانت خاطئة، والانتوراج اللي بدأت به الأول كان ما كانش في المستوى وقعوا بها هذه هي. ولكن حتى الناس كي لما تجي كما قلت الهجرة هي سنة الله في خلقه، ماشي احنا هجرنا باش نقولوا للناس ما تهاجروش حاشا لله يعني، ولكن كي تجوا احنا نحاولوا ان نمهد لكم الطريق ونعبد لكم الطريق ونقول لكم واش هي الصح واش هو الغلط وانتم تختاروا باش ما توقعوش في ال باش ما توقعوش في الخطأ اللي وقعت فيه هذه السيدة. وهذه السيدة لسوء الحظ أنها العشرات مثل هذه السيدة مازالوا يتواجدوا في الشارع، والبارح أنا لقيت واحدة يعني صدقوني، والعمل هذا والله ما هو سهل. لو ما احنا ربعة من الناس، ربعة هنا من الناس، وراكم تشوفوا شحال من شهر وحنا نجبدوا معها باش قدرنا. والحاجة اللي ساعدتنا أنها هي طلبت أنها تهبط للبلاد، وصلت إلى درجة أنها تسويسيدي يعني تنتحر. هذا هو الشيء اللي خلانا وساعدنا. إيماجيني الاخرين لو كان تقول لهم البلاد ما غاديش. ولكن لو كان عندنا جمعيات اللي عايشه في الميدان مع ابناء وتتبع في هذه الحالات، والله نضربوا عام عامين نقوا مريال من بناء اولادنا ولا بناتنا اللي ضايعين صدقوني. عامين نعطيك عامين تكون جمعيات ماشي جمعيه، لان العمل الخيري هذا والعمل الميداني طريقه شاق شاق شاق شاق بالبزاف، لانك هذه الحالات تجي مستعصيه وماهيش حاجه بالسهل باش وحده كيما هذه ولا واحد يكون يتعاطى المخدرات يدير فيك ثقه ويرتب لك ويبدا. هذه كيفاش قصتها كيما مع زياد انا من جهه عبد الله لقود بلاد يعرف الزوج تاعها ويعرف قصتها، يعني حاولنا في الشتاء باش نسقوا بيناتنا حتى ظهر بزياد في وسطنا وحكينا عليها، لانه المكان اللي كان يعمل فيه يخدم فيه تقعد هي تما تحت، وكي تكون خاصها يعني مونك في لا دروغ ولا دوز تاعها تبدا تهضر بالعربيه تسقي الى اخره سمعها. ولما تقرب لها وكلش عرفها جزائري وعربيه بدا قال واش خاص، قالت له خاصني دراهم باش ناكل وباش نكونسومي. هو عطاه هذاك الوقت بداها يعني كيما نقولوا احنا مثلا ب 40 دولار ولا الى اخر ذلك. ومن بعد هي بدات تلز ليه يعني دارت فيه كونفيونس. الواحد كي توكل وتشرب وتعطيه لا دروغ تاعو واش باقي له، وراه عايش هو بالنسبه للنشوه هذيك يقبضها في راسه ويشبع في كرشه والمبات ما على بالوش راهي بايته برا. قرات فيه الثقه ولزت ليه، بصح صرف عليها يوميا مينيموم يعطيها 40 60 دولار، يعني اللي يخدمها يقسمها معها في النهار. وشحال يدير الانسان هذا في النهار؟ يدير 100 200 دولار، عنده عائله عنده دار عنده الى اخر عنده مسؤوليات. ورغم هذا ما سمحش فيها، كانت في ذاك الوقت وقتها كانت حالتها مستعصيه وكانت ميؤوس منها باش ريكيبيريها وتديها لبلادها وتداوي الى اخر ذلك. ولكن هذه مده شهور وهو معاها ومعانا. من بعد دخلنا احنا في الاخر ودرنا جروب واتساب ودرنا جماعه وبدينا متشاورين الى اخر ذلك، وساعدونا حتى كل الادارات ساعدتنا، الاير الجيري والقنصليه العامه والطياره الى اخر ذلك. هذا خدمه تاع ايكيب ماشي خدمه تاع واحد وحده، وخدمه تاع وقت. وحنا نخدموا والناس كاين بعض الناس اللي سامحهم الله فتحوا علينا كما يقول لك النيران تاعهم والسموم اغوش ودروت، ولكن الاغلبيه الساحقه انها تعاطفت معنا وقعدت معنا الى اخر ذلك حتى وصلناها الى راهي في بلادها عايشه في الامان ان شاء الله. ولكن تبقى المده اللي غادي تقعدها في المساحه هذه على حسب الدراهم، لان 37 مليون للاسبوع ماهيش حاجه سهله، زياده انها كونسوم حتى ما بين 40 60 الف في النهار داخل تما، تجري حلويات تجري. ما قالت لك ما تخلونيش بلا دراهم وبلا اللي صرفوا عليها الجماعه هنا، الدوزان تاعها الكسوه تاعها على هذوك الاسبوع الاخير كانوا كاريين لها ار بي ام بي وباش دوشت وشراوا لها الامور تاع كما يقول لك الامور تاع النساء الى اخر ذلك. وراحت معززة مكرمة مع خاوتها وراهي في بلادها، ونتمنى لها الشفاء العاجل. احنا ان شاء الله الدراهم هذه اللي باقية حاجة قليلة جدا باش نكملوا لها العلاج تاعها. العلاج تاعها دروك شحال تقعد والله الله اعلم مانيش عارف، مازال الاخ زياد ما لقاش الطبيبة تاعها، هم اللي يعطينا عرض حال عليها. إلا قدرنا احنا ان شاء الله نزيدوا لما قدرناش يا خويا نكونوا درنا اللي علينا احنا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا بالنسبه للاخت فاطمه الزهراء اللي قصتها تعاطفتوا معها وأثرت على الرجل والمرأة وكبير وصغير وإلى آخر ذلك. كل الناس يسألوني عليها وكل الناس يقولك تأثرنا بقصتها، وهذا إن دل على شيء، مش إحنا زعما درنا حاجة كبيرة، ولكن لا، الإحساس هذا يخلي بنتي هذا الناس اللي رب يسألوا على وحدة كيما هذه، الناس فيها الخير في قلوبها الرحمة تتبكي معانا. كان سيدات عيطت لي وحدة كلمتني من تورونتو تبكي بالدمعة، يعني قالت لي الفيديو تاعها أثر فيها، أثر فيها لدرجة ما تصوروها. كان الرجال قالوا لي والله الدمعة طاحت لنا منها، يعرفوا احنا حنان في بعضنا ونحبوا الخير في بعضنا، ولكن غيرك الجسور تاع الثقة اللي تربط بيناتنا هي اللي مكاش قضية في الثقة اللي بيناتنا. والله الواحد كان اللي ما عندوش، كان اللي ما عندوش يقول لي هاك 20 دولار ننويها صدقة، نقولوا دي نقول لي هاك جايين باش يساعدوها، باش تشوفوا الناس يعني كي جايين بالدموع، يقول لك والله كي نسلكوا بنت بلادنا وخوتنا ما خلوهاش في هذه، اني حس بروحي اني داير جنحه وطاير. على هذا الشيء اللي نقول لكم فيه باش نشجعوا الناس تاع الخير، واللي كاين الناس فيهم الخير، ومهما كانت تسيب هذو لي بارازيت يحوش حابين يشوشوا علينا، حابين اي حاجه ديرها تاع خير، هو هذاك راه يخون في الدراهم، هذاك راه بالعاني، هذاك راه يحوس على لي زيليكسيون، هذاك راه يحوس ينتخبوا. ولكن الحمد لله احنا 25 سنه وحنا في الميدان، ماهيش جديده علينا هذه القضيه، قضايا وقضايا ممكن اكثر واخطر من هذه، وربي اجرنا على حسب الاعمال تاعنا والنوايا تاعنا، واللي هو اللي هو اللي عالم ماشي العبد. احنا علاه ماناش باغيين نكسروا هذا الريتم تاع الهيبه التضامنيه، مش غير معاها مع الناس كاع، واللي يعني يكذب هذا الشيء والله غير يجي نروح انا وياه نبين لك حاله ولا زوج حالات وروح شوفهم، وهي عندك وشوف طريق طويل القصير وشوف كيفاش تساعدهم، والله ما تقبض معاهم 24 ساعه، لان هذه عندك لازم يكون عندك النفس الطويل، يكون عندك صبر، يكون عندك لا باسيونس، يكون عندك حتى تصبر، لان الصبر يقول لك صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره. الشيء اللي راك دير فيه طريق طويله تصبر عليه وتكره عليه، الناس راهي طايحه عليك، تدير في الخير ولا حاب تخرج وحده من مأزق ولا تساعد تقدم الانسان، ولكن الناس في الجهه الاخرى عايشين في المواقع وداخلينها على الناس. علاه؟ لان الحاجه اللي ما لازمش في رسالهم كاع الناس ماهيش ملاح، كاع الناس خيان، غير هما اللي ملاح. فاش ملاح؟ هما ملاح غير في الكريتيك، جامي جامي يديروا حاجه في الواقع، ولكن في المواقع دايرين دير حتى حاجه يكذبك. ما تجيهمش في رسالهم باللي راه يدير حاجه في وجه الله، ما تجيهمش في رسالهم باللي هذا الانسان ولا هذه الجماعه عندهم اولاد وعندهم نساء وعندهم بنات وراهم خايفين عليهم ويطلبوا في ربي، ما همش عارفين باللي هذا الناس قانعين الحمد لله. الواحد راه مسطور عايش 25 عام 30 عام، الواحد ساكن عنده سيارته وعنده زوجته وعنده اولاده وعايش عيشه هنيه وبسيطه، وراه حاب يخلي بصمه تاعو في الجاليه، حاب يدير الخير. كاين اللي في الدم، في الدم يجري هذا، ما نطيقش ولا ما تقدرش جماعه انك ما تديرش حاجه تاع خير، من المستحيلات السبع، من المستحيلات السبع، لان ذاك اللي جاي كما يقول لك ياكل ويشرب ويبلع على روحه في الدار، حتى يقول لك انا الجاليه ما على باليش بها كاع، انا كي جيت وحدي ما جيت حتى واحد، وانا كي جيت ما عاونونيش هذه اللي تقتل، انا كي جيت ما وصلت حتى واحد. من بعد ربي انت سخرك باش يسيبك باش تايات الناس وخذ اخرين يقصدوك، قال لك ولا لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا، مهما درت مهما درت وما عاونك حتى واحد، انت ما ساعدك حتى واحد، بديت من الصفر وسوفريت ودرت ودرت، ولكن ربي انت يا دوك راه كرفت روحك وعندك كيما يقول لك حب الخير وعندك هذيك اولادك وبناتك وتبغي تصدق وتبغي ربي يحفظك، انت يا ربي دارك يا سيدي بدا منك ودير الخير، علاه انت تحبس اللي يديروا الخير؟ ما درت ما كاين الناس اللي ما ترحم ما تخلي رحمه ربي تنزل، راكم فاهمين؟ ما يرحم ما يخلي رحمه ربي، دائما في النيجاتيف، كي يشوفوا واحد دار حاجه مليحه ودار حاجه للجاليه ولا دار حاجه لواحد مريض ولا دائما الشكوك، واه هذا كيفاش راه يدير كيما هكا؟ هذا من المستحيلات هذا، والله تدخلوا في هذا العالم ديره من قلبك، علم وخذ اخر، عالم رباني، عالم مش عارف تقول عليه واش قلت، تدخل فيه والله ما تقدر تخرج منه. توالف تعاون زوج خطره ثلاثه اربعه تفوت على واحد وما تديهاش فيه، تحط راسك في المخده والله ما ترقد، والله ما ترقد. علاه انا فت عليه؟ بالك انا نطيق بالك نقدر نعاونه، بالك نطيق نوجهه، بالك غير بالكلمه الطيبه كي تقول له غير ما نعرفش وتهلا في روحك وكلمه طيبه والله تتدي عليها الاجر. ابتسامه ربي دارنا الابتسامه غراتوي، ومتاع ربي ماشي تاعك، ما ناش نمشو بليسونس وبالغاز، الهواء والماء وكلش من عند ربي وغراتوي. كي تبتسم الواحد ربي اجرك. الو تخيل انت تروح تمد يد العون، تخسر شويه من وقتك، شويه من من من جيبك، شويه من من, من عقلك، وتصبر على الناس اللي راهي طايحه عليك ودير خير، والله تحس بروحك داير جنحه وطاير في السماء. وهذا والناس الاخرين نقول لهم ربي يهديكم، هذا مكان نقول لهم حسبونا الله ونعم الوكيل. ماناش في بلاد وماناش في السن تاع باش تروح دابز، وماناش في بلاد ولا في حتى في المورال تاع واحد كيما يقول لك تجاوبه بالاسلوب تاعه. ما تطيحش في بياج تاع واحد يبدا يسب فيك كل يوم تروح تسبوك، كيما يقول لك الى عض حاشاكم اسمحوا لي، الى عضك كلب ما تعضوش، ما تروحش تفاني تعضو، بعد عليه وخليه وقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما تقول، لان الخير والله غير كاين في الجاليه، حابين غير قنوات تاع ثقه، حابين جثور تاع ثقه، حابين رجال ونساء تاع ثقه، وما اكثرهم وما اكثرهن حتى النساء. ما نكذبوش على ارواحنا، كاين ناس فيها خير ربي وخير كبير، ولكن حابين حالات كيما هذه باش نزيدوا فيهم الثقه. انا علاه راني نعاود ونعطيكم في المستجدات، ما نطالبين منكم والو، ولكن غير باش تعرفوا الشيء اللي درتوه. اي واحد حط دولار، هالدولار تاعو وين راه، وهالاخت وين راهي، باش ما نكسروش هذا الريتم هذا تاع الحماس والتعاطف والتاخي والتازر بين الناس. هذا هو الشيء اللي كيما يقول لك دارنا في جيوبنا، ولا راه دايه الشك يجينا، وكلش راه بالورقه وستيلو، كلش بلي فاكتور من ا لزد، وما زلنا في العمليه وخلاص. وهذه علاه باش تحمسنا لحاجات اخرين، باش نوقفوا مع بعضنا، باش نتاخاو مع بعضنا، لان هنا هذه هي يا اكون او لا اكون. كيفاش تكون الله اعلم، كاين اللي مبدل عباب داره والله يسهل عليه حتى وجابد وكلش، ولكن قول خيرا او صمت. قبضوا علينا غير فهمكم برك، كيما تيجي تقول الله يسهل الله يبارك، ولا انا مخطئين يا خويا روح صححنا. قالوا دي كون درتو كيما في البدايه الاخوه، قال لك لامونا وقال لك اودي كون درت دخلتوها هنايا ودرتوها هنا وديك، هذه كاع فتنا عليها، ما وصلنا احنا باش نبعثوها البلاد، حتى فتنا كاع على المراحل، دخلت مره واثنين وثلاثه وربعه وخمسه وهي تدخل ويدخلوها ولا بوليس مره حتى بلي مينوت قبضوها يكالموها ديك الليله، والصباح كاين حتى ديزانفيرميير يقولوا لها خرجي، ودي فوا هي كي تقول لهم نخرجي يفتحوا لها الباب وتروح. بصح باش تجي تقول لي اوردونونس من عند الجوج ومن عند هذيك، شكون اللي يجيبها؟ كي تروح لابوليس تقول لهم، يقول لك روح للجوج، الجوج يقول لك اسكو راهي خاطر على الببليك، هذه ماشي خاطر قاعده تزقي ما كاش قاع اللي داها فيها، يقول لك كي يشكي بها ضربت وعنفت ودارت، وي هنا ممكن تكون عندها حالات كيما هذه، لان هنا كلش بالدراهم، هنا يدخلوا تدخلها الحبس يحسبوها اوتيل، لان في الحبس راهي تاكل وتشرب وعندها طبيب. رقم 6، حتى الهجره كي مصالح الهجره كيبغوا يحوزوا واحد يرجعوه ما يبيتوش ديك الليله، يبيتوا ياكلوا ويشربوا، وكون يقول لهم اني مريض يجيبوا له طبيب، وغدوه يرفدوه ويرجعوه وكلش يحسبوها صرف، يقبضوا له الباسبور ويقول له روح وغدوه ارجع، ارجع ما رجعش باسبور ثم يدير بي في تاعو ولا يخلوه. هنا هكا هذا هو الشيء، ما خممناش احنا ديريكت باش ندوها البلاد. وزادت هي قالت لك دوني البلاد نقتل روحي، قالت كون نزيد نقتل روحي خلاص رفدناها، وحاجه شجعتنا وديناها بلاد، والبلاد الحمد لله راهي بين اهلها وبين خاوتها. ودرك من بعد الاخوه اللي ما سمعوش الكلام تاعها نعاود لكم في دقيقه ولا اقل ولا زوج، نعاود لكم درك واش قالت الاخت فاطمه. هذا بالنسبه للقضيه تاع الاخت فاطمه وعالم المخدرات. عالم المخدرات هذه الايام اللي اولياء بزاف اللي اتصلوا بنا، وكما راكم شفتوا بالك مقارنه بالسنوات الاخرى، عالم المخدرات هذه الاجرام على العمليه الاجراميه الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ان شاء الله، قلت بمش عارف بالنسبه بالك 70 80% مقارنه بالسنوات الماضيه. هذا العام الحمد لله قلت، ولكن الشيء اللي راه اللي لازم ندقوا عليه ناقوس الخطر، اذا قلت القتيله الدخول في عالم المخدرات 15 عام و 12 عام راه طالع اون فليش. عائلات كثيرة اتصلوا بي هذه الأيام وقالوا لي يعني ما عرفناش كيفاش، قالوا لي عادك كيفاش قنوات كيفاش ننقذ أولادنا. حكاوا لي بعض الأمهات والأولياء حكاوا لي واحد الحكايات اللي ما قدرتش نشد نصدق. يقول لك ولدي كان هاك تقلب 180 دوغري، رجع يكونسومي، أولادهم راهم يكونسومو دروك ويبيعوا ويشروا، يعني وبسيط وديكلار لوالديهم نورمال يعني نبيع ونشري عادي سي ليغال هكا يهضروا راه مسموح به. والاخت اللي اتصلت بيا البارح اذا هي تسمع فيا ماذا بكم تصلوا بيا على 5 4 7 9 0 0 2 50 النيميرو راه ايبينغلي في الكومونتير عيطوا لي وعطونا القصص تاعكم حابين كيفاش يديروا. السيدة الأولى اللي حكيت لكم عليها قبل أنها جات ولسوء الحظ يعني مشاكل عائلية ولدها دخل في عالم الإجرام عالم مخدرات بدأ يجيب لي يبيع في الدار حطهم أنواع وأنواع قال لها نورمال قال لها ما كي شايفها والو تيا قال الناس راهي تبيع قال لها سيد لارجون قال لها مانيش ندير في حاجة لي بالنسبة لي هو سي ليغال طونكو كونتيتي صغيرة وغير صحابي ومش حاجة كبيرة ومش البيضة ومش الغبرة قالت لي رغم أنه عنده قاع الأنواع يبيع فيها. تتمنى هذا الام باش ولدها يدخل الحبس ولا يروح لا دي بي جي شكات به للشرطه قال لها ما عندنا ما نديروا له قالت له راه يبيع قال لها ما يبيع صبري ندير قال لها راه يكونسومي راه كبير يكونسومي راحت لا دي بي جي باش قالوا لها ما عندناش بلاص ما عندناش كي نديروا له حتى لا بوليس قال لها طلبي السيرفيس زعما من لا دي بي جي باش يعاونوك فيه قالت لها لا دي بي جي قالت لها رانا كومبلي. تخيلوا وين وصلنا بكري وقت فات كان الواحد باش يدخل الحبس ولا هذا يعتبره عار وحشمه حتى ولان اللي دخل الحبس سراق ولا قتل ولا ضرب ولا عنف ولا دار خلطه غلطه ولكن العائله كامله تحب تبدا تستر فيه تبدا تستر فيه روحها تقول ولدك وين راه راه مسافر راه مهاجر تجيهم عيب عار باش تقول ولدك اصبحنا دروك الوالدين تقول لك غير ولدي غير يدخل الحبس ولا يدخل لا دي بي جي وما يجيبوهليش في صندوق شوف وين وصلنا شحال عنده 15 سنه. البارح اتصلت بيا كما يقول لك البارح اتصلت بيا ما طلعنا شباب اللي في البلاد ولا والله مستعان طبعا اتصلت بيا سيده قالت لي ولدي حتى في الدار وين قالت لي قالت لي المشكل انه بدا في السكوندير يعني عنده 15 سنه قالت لي ولا النوع تاع المخدرات اللي عطاه ما فيهش الريحه قالت لي مش عارف ربدينا كي حاجة في كل جعبة ولا يكونسومي قلت لي في الدار يحل التاقة يضرب زوج نصف سات كما قلت لي ولا ثلاثة يقبض روحه وعدل ولكن ولدها لما خلاص بدأ مدمن وفاقت به كلش قلت له تزعف عليه كلش قال لها وين التليفون تاعي وصيبي لي انتي حل قال لها أنا ما طقش نرجع الرول أنا نبيع ونشري ونكمي وندير وديك ديك قالت لي شفت لي كونفيرساسيون مع اصحابه وين يجيب لك وين يدي لك وتفعل ذاك وجبت قالت لي دخلت في عالم وخد اخر قالت لي ضربت 6 شهور نتبع فيه قالت لي انا بديت خبيره في المخدرات تعرف كاع انواع المخدرات بدات تقرا عليهم وبدات تدير فورماسيون بدات شوف والله العظيم السيده هذه البارح تحكي لي في الليل للاسف المكالمه تقطعت البارح ما كملتش معاها باش تتصل بكم هنا في الحصه وتشرح اكثر واكثر شو الحل. الحل اولا انكم تهضروا ما لازمش خلوه طابو كاين حتى اللي ماشي مخبره الزوجة تاعها باللي ولدها راه بدا يتعاطى المخدرات دابا يخدم وهي فقت به قالت لي كيفاش ندير باش نخبر الزوج تاعي قلت لها خبريه بطريقه اخرى لازم يعرف باش تعاونوا عليه هي بغات تشوف طريقه اخرى كاش واحد ولا جمعيه من برا باش تساعد قلت لها لسوء الحظ ما كانش تيرا راهي فيارس كما يقول لك راهي فيت ولادنا ضاعوا وراح يضيعوا ودروك فراهم في السكوندير عند الكازيات وفي لي طواليت راهم يكمون نورمال 15 عام ماهوش دروك محتاج باش يروح يدخل لعالم الاجرام ويلقوا برا وزياده على لي ريزو سوسيو اللي راهم يضلوا فيهم ويريكروتو فيهم الى اخره دروك اصحابهم راهم يجيبوهم لهم الداخل في المدرسه في السكوندير في لي فيسيار في الطواليت يتخيفوا يذوقه هما يديروها تما ما يديرهاش باش يديروها تاع رجله راك عارف انا نكميها جبد ولا زوج هذاك يجبد اما من بعد ثانيه يعاود ثلاث ايام ربع ايام اسبوعين يسيب روحو يطيق دوموندي تجيب لي وكاع ولادنا عدوا ديك 40 50 دولار في السمانه سمانتين ما تكونتروليش والله ما ياكل تخبر فيا الام تاعو الماكله ما ياكلش ويروح يجيبها مخدرات بدا كيما هاك الولد ما بداش زعما ريكروتو وفي الانترنت وفي ديك لا في السكوندير وصحابه نورمال خليه يكمو نورمال بصح يكمو المخدرات ماشي التدخين احنا والدينا كي كنا صغار تضرب ديك الجبده ولا زوج هذيك تعرض لها وتروح دير الريحه وتغسل فمك والدونتيفريس والكسوه اللي كنت لابسها تروح تخزنها ولا تعطي لامك تغسلها ولا تروح سيرتو الويكاند كنروح العرس ولا نبداو نكمو تجيب لازم تبدل تشوف كسوه اخرى تدخل بها وبارفان تجيب هذيك تاع فامي لاني عاقل ومن الى اخر ذلك والله باش غير باش ريحه الدخان فيك دروك راهي في المخدرات وعيني عينك عيني عينك 15 سنه الو حذروا ولادكم وحذروا ولادكم وحذروا بناتكم وحتى البنات والله العظيم حتى البنات سواء متحجبات ولا مش متحجبات يعني سي فري ولكن هذه هي الحقيقه المره اللي رانا فيها راقبوا ولادكم فتشوا لهم لي ساك فتشوا لهم تليفونات يبغوا لا يكرهوا في غيابهم ولا حضورهم كل واحد يربي ولاده على حسب الطريقه تاعو كل واحد يراقب ولاده على الطريقه تاعو ما ديرش الامان في الولد لانه ضحيه فيكتيم ما يعرفش ما دارهاش من باش يدخل الاجرام وباش يقول غير بار كيريوزيتي جبده زوج ثلاثه طاح سروفاق السوء هادو هما كاين واحد ما يراقب والديه وكاين اللي ماهمش مراقبينه اللي مراقبين والديه يطيح فيه هذاك علاه لان هذاك شويه متفتح ويروح الماكدونالد ويروح يعني ويشري ويصرف ولدك حتى مزير باش يحلوا عينيه تبدا رانا غير في ليكور ما قلت لك لا خرج لا والو رانا عند ليكور رانا في البارك رانا الى اخر ذلك ويبدا بشويه يطولوا له في السلسله حتى يجبدوه هذا هو المشكل ومشكل كبير ومشكل عويص وحنا دروك التيره كما قلت لكم راهي خاويه ما كاش اللي ما عندناش جمعيات ما عندناش ناس في التيره ما عندناش الناس اللي توعي بعض المساجد اللي راهم يديروا محاضرات ويديروا ولكن مش كل الناس راهي تدي ولادها المساجد ومش كل الناس اللي ولادها قابلين يروحوا المساجد لان علاه نرجعوا لحكايه اخرى لان كاين اللي ملي ولده صغير ما عندوش وقت الحوار معاه وخسرته هنا في الغربه وانا اول واحد اللي ما كانش عندي الاولاد انا زوج كما يقول لك وجبت الاولاد هنا فاني كي بداوا الاول والزوج ما نعرفش انا غير روحي هنا ودير يديك ودير ولكن بالطول بديت نعرف كي تهضر معاهم فن وكي تزقع عليهم فن اخر من الصغير 5 سنين 6 سنين إلى دخل البريمير بدأت تهضر معه صاحبه من ذاك الوقت علمه كي الهضرة علمه يهضر معاك علمه كي يغلط قرك غلط وكي ديك وبينيسيوم ما تعطيلوش كلش كي يكون صغير لا عطيت له كلش كي يكون صغير كي يكون كبير راح لك ما تسيب ما تمد له مديت له كلش كيف هي عجبه واحد في سكوندير بريمير راني سكوندير عنده ايفون 17 برو ماكس والاخر سبردينه تاع 400 دولار مونطو هذوك تاع الشتاء تاع كندا ولا تاع 2000 دولار وبويا سالاري ولا يمه سالاري دير سالاري دير 25 دولار للساعه علاه باش يولي كي الناس بصح كي وفرتي له كاع هذه الامور كيف واش يطلب تاع 5000 و 10000 ما يسيبهاش عندك كاين عائلات يعني وسيدات واخوان اللي يعني يدخل 3000 في الشهر ما بين الواي وخدمه تاع دراري وشاري لولده مش عارف ذاك الوقت روتينات تاع 2000 ولا ذاك الوقت 2000 ولا 3000 الامور كيما هذه كاين غني كاين متوسط كاين فقير وحمل ولدك باللي راك تمشي على حسابك راك عاطيه كلش ماكري ماكش عاطيه قال لي راه هو باغيه بصح بين له بلي كمد له كلش دخلوا لي زاكتيفيتي سبورتيف كيكون 5 سنين وست سنين ديه لابيسين وديه للسوكر وديه الكاراتي وديه باش يطلع معاك كاين اللي ما يهدرش مع ولده دير ولده كيولي 14 عام 15 عام ثم ديفي راح يجي يهدر معاه يقول له تربح يدمره ويجي خارج الوغ يلفو فير اتونسيون الحوار وتهلا في ولدك وكلش كيكون 4 سنين 5 سنين ما تقولش ولدي ما يعرفش ولدي ذري وانا لا ما يعرفش وكلش علمه وبدا معاه باش كيولي 15 عام 16 عام ما تسيبش مشكل معاه وطيق تميتريزيه انا كاين واحد السيده حتى كي قلت لهم بارطاجوا لي بوزيسيون ديروا التراك هذاك في التليفون وفي الساكودو قال لك كيفاش والحريات واش من حريه انت كي دير له البارطاج تاع التليفون مش معناتها ولدي ننعس فيك ولدي غدوه تضربك طونوبيل اكسيدون غدوه يطيح لك التليفون تاعك نجمو نصيبوه حوايج كيما هادو دخلها له في راسو قبل ما دير له التليفون وكي دير له التليفون ما ديرلوش برو ماكس 17 دير له 6 دير له 8 دير له 11 دير له حوايج ويجي طالع واش يدير به هو درك اذا كان عنده 15 عام درت له كاع الامور عطيتها له مهما كان الثمن تاعها كيولي 16 17 عام واش يحوس يبدا غير يزيد من المستحيلات بانه يطيح تاع ذاك النيفو يبدا يزيد فوق ذاك النيفو انت ما عندكش وين يروح لارجون فاسيل وين يسيبها في المخدرات اروح معايا تدي غير يقولوا غير ليفريزون ما يخدموا يهضروا بهذا الشكل يقولوا ليفريزون دير ليفريزون في السمانه اللي ندير 1000 دولار او يجربها خطره يسهلوها له يديروها بين بعضهم وهاك 1000 دولار دي هذه وهما غير بين بعضهم ويعطوه الدراهم يصيدوه يطيح في لارجون فاسيل من بعد واش يدير يبدا يخدم مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع, الـ مع العصابات هذه ما اكدوها لي هذه في الميدان باش ولدك يطيح في المخدرات وهذه يديروا له ليفريزون بيناتهم واحد يسكن هنا في باريزون كيما رانا هنا في في في روزمون والاخر يقولوا له هاك ديه غير هنا عند البيناف عندك 100 دولار يركب في البيس ويروح 100 دولار يقول له هما غير بيناتهم ويشرو به ينفيستو عليه يديروا له كل شغل فورماسيون مخلصينها له ب 1000 دولار ولا 500 دولار نهار اللي يقبض فيه ذاك الدراهم ويبدا خلاص ويقلع ويقلع الرهبه وعلاه يقلع الرهبه تاع تاع الدروغ راه رافده ويسربي فيها ويقلع الرهبه تاع والديه والديه ما يديروا له والو ما يجيبولوش خبر نهار اللي يطيح في الفخ هذا تاع لارجون فاسيل ثم يخرج يولي خلاص يبدا يبيع يعني ليفري للناس اللي تحتاج المخدرات يعيطوا له عندك ليفريزون ديها السليونار ومن بعد تولي تجيب لك طوموبيل صاحبك ويديك لافال ومن بعد لافال تولي لونغي اونجو الى اخر ذلك حتى يصيب روحه في مجموعه كليك هذيك لاكان متبوعه ما بار اكزومبل تابعه سوا الموريانور سوا الاونجو سوا السليونار يصيب روحه داخل في جروب بلا ما يعبى راه داخل في جروب وما يتيكش ريكولي الرول من بعد توقع قدر الله الدبزة ولا حاجة يسيب له يبدأ هو خلاص محكوم عليه يطلب الحماية من ذوك مش من والديه بس كل واحد بغي يقتله وصيرتوا لو جماعة قتلت جماعة وهو فيها خلاص ما يخرج وكي خبر والديه ولا يسمعوا به سيترو طار ما عندوش كيدير كان الناس اللي ربدت ولادها وراهم في الجزائر دخلوا البلاد نعرفهم دخل مع ولده مش واحد مش زوج علاه قال لك غير باش ما يقتلوش مش ما يقتلوش ما هذوك اللي هربوهم على المخدرات وهذيك حاجه اخرى صابوا طاولهم حياتهم وثم راهم الاب رجال هنا واللي يخدم عليه داير له سكنه وداير له الحانوت وداير له يجي اللي يحفظها هنا يصر يقبض له ليكيليبر كي ما يدخلش تما الدراهم هو يصرف له هنا هذيك يقول لي ديك 1000 دولار تجيه 17 مليون مع راه مدخل 20 مليون و17 مليون تجيه باش يرتب تما لازم له يعيش مليح ويلبس مليح والوالدين عندو خاوتو صغار هنا ما طاقو يقعدو هنا ما طاقو يروحو البلاد يعني حذاري ثم حذاري حذاري ثم حذاري هذه انا عطيتكم عرض حال لان بعض الاخوات قال لك هذا الامور كي هدرت معاهم في التليفون قال لك حكينا كيفاش ولادنا راهم يوقعوا في اخي هكا في انا عطيتكم حاجه من الناس هذه مش هدرتي ولا التحليل تاعي هذه قصص تاع الناس اللي ولادهم راهم ساقطين في هذا العالم وراهم يعانوا معاهم هما اللي خبروني وقالوا ها ولادنا كيفاش طاحوا راهو الفوفير اتونسيون زياده على داك هضرنا على الجمعيات وعلى مكاش تلاقيت عندي واحد الثلاث اسابيع ملي تلاقيت رئيس الشرطه تاع موريال وهو فادي داغت اللبناني جا القهوة السفير وتلاقيته بالصدفه وانا نعرفه ملي كان كوموندو هنا في سان ميشيل فوتنا معاه ديك تاع البتي ماغريب ومن بعد لا كوب دي مون تاع 2010 ولا كوب دافريك الى اخره قال لي بعدا راك في بالي وين راك قلت له رانا هنا وكلش قال لي وين راكم قلت له قال لي الجمعيات تاعكم اللي كانت في 2010 وهذيك قلت له هذوك قاعد تمحاو ولك تحوس عليه هذا الوقت تحوس عليهم في المواقع في مواقع غير بلا بلا ما كان حتى جمعيه قال لي انا نبحث وحنا كشرطه وانا كقائد قال لي نبحث على لي ليدر تاع الجاليه تاعكم جاني على لا كوب دي مون هضرنا في طرف السفير ثم باش يشوف كيفاش يأطروا المناصرين لا قلت له ما كانش كانت الجمعية تاع في المغرب حرقوها ولادها وشكون ولادها يعني كي نقول لك داروا رقم شتو الجمعية تاع في المغرب كي بدات داروا السوق الأول ناجح 100% السوق الزاو سيسوه كان بعض الجماعة ما نقولش البلدان منين هما اللي كسروه داروا السياسة فيه دخلوه بالسياسة رغم أن جاتنا قريب 15,000 يعني زائر لهذاك الحي وكانوا جاوا لي ديبيتي والوزارة إلى آخر ذلك هما بدأوا يتبعونا يبغوا بلايس الهول هادو اللي وفيهم الناس الجالية باش يخموا على الفوط ومن بعد قعد الكارتي كيما هكا وتحلت هذيك الجمعية بخلافات يعني خلافات يعني واش نقول لك خلافات يعني حسابات ضيقة والحسد والبغض فركتوها راحت قاعد جونطارون بلا جمعية ومن بعد داروا الاس دي سي هذيك اس دي سي كانت عندها بيجيو قيلة تاع 80,000 يعني في البداية يعني ما تفهموش ومن بعد دخلوها ناس غير ما مش كفاء يعني نقولها بكل صراحة ما داروا والو، كسروها وكسروا الحي وراحوا. أيوا البيجو هذاك تبلع وراه قاعدة لا اس دي لا اس دي اس الأول، هذه اس دي سي ولا لا اس دي سي، وحتى داروا بيتيسيون وقلعوا الجماعة اللي كانوا تما. أيوا تفركتت وراهم قاعدة. الحي الوحيد اللي مرسم كبتي لو بتي ماغريب كيما راه لو بتي كيما يقول لك الكارتي شينوا ولا تاع مورويال كارتي ايطاليا الى اخر ذلك، مرسم بصح بقى هيكل بلا روح. الناس قاعده تتلاقى ثم الحلال ثم لي سيبورتير تاعنا ثم بوين دو بير تاع الجاليه قاعده ثم، بصح من ناحيه تنظيميه ما كان والو. حتى بداو الشرطه يجوا قال لك انا حابين لي ليدر تاع الجاليات هذه، الشرطه ما يطيقش تحكي لك انا قاع مع 150 جزائري ومش شحال من مغربي ومش عارف شحال من تونسي كل واحد وحده. ديروا جمعيات وانتم فرضوا على الشرطه واش كاين، اعطوهم الانشغالات تاعكم، جمعياتكم في التيرا في التيرا ماشي في الفيسبوك وفي الاخر. رانا نشوفوا فيهم يبانوا غير في يبانوا غير في النهار لي زيليكسيون عندنا 700 مترشح، بصح شكون اللي راه في التيران دروك؟ شكون شكون اللي يهضر مع، انا كي هضرت مع لوفيسي ما نقولوا ما لقيتش ما نقولوا واش نقولوا. حابين نحمو ولادنا من المخدرات وحابين نورغانيزو روحنا في داك الكارتي ونقع ندو تدي علينا الناس نظره ونخرجوا ميم هذ المخدرات راهي في جونطارون راهي في بيرونجي راهي في اونجو راهي في، كي تكون جمعيه قويه تهضر مع لوفيسي دو بوليس تقول واش كاين. ولادنا هذو اللي ماتوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الحباس في لي بريزون، حكموهم يومين ثلاثه يقول لك سويسيد، يومين ثلاثه يقول لك سويسيد. اسكو تشوفوا هذا الشيء نورمال؟ اسكو راكم تشوفوا هذا الشيء عادي؟ عليه غير الجزائريين اللي غير يدخل الحبس سويسيد كيفاش؟ احنا عارفين رواحنا وجايين من بلاد وكلش، ما كانش من هذه، ما تدخليش كاع في راسي باللي كاع سويسيد علاه ما كانش ملفات. شكون اللي تبعهم هذو؟ ما تقول لي لا حكومه لا والو، الجاليه هي اللي تبع. وشكون اللي تبع؟ ديروا جمعيات، ديروا ادخلوا في لي زورغانيزم، ادخلوا في البلديات، ادخلوا في الانتخابات، يعرفوا الوزن تاعكم تضربوا الطابله. ولكن الناس قاعده غير تكسر، اللي يجي يعاون في خوه يكسروه ومن بعد يقول لك كي نديرو كي دير دير جمعيه نظموا رواحكم ورانا هنا انا مع بعضنا، ما كاينش اللي يخدم وحده وما كاينش اللي يصفق وحده. هذه هي حتى درك البلديه وكان عندها فاني ايد في الشيء اللي صرا في جون طارون بالتركي تاع جون طارون وفي الاس دي سي الى اخر ذلك. لكن الناس تاع ميدان اللي يكونوا من ابناء الجاليه اللي عايشين نشوفوهم ويشوفونا، كاين اللي عمره ما عزا واحد ما راحوش حتى ميجي الموت من لا ذراء لا سراء لا والو، اللي ديرها يعوجولك فيها. على هذاك الشيء حتى قلت لك كوموندو تاع لابول ماشي كوموندو، قائد الشرطه كاع تاع مونريال يجي يحب يشوف لي ليدر. قال لي مسيو طاهر، قال لي ويهضر بالعربيه يهضر بالفرنساويه يهضر كيما حبيت. قلت له نحوسوا على لي ليدر نهضروا معاهم باش يعاونونا في لجان، يقربوا لينا يجيبوا لنا هذو لجان، نديروا دي تورنوا مع الشرطه سيدي ما كاينش مشكل. وين راكم شفتوا الفضائح تاع الشرطه هذه 16 اللي قبضوها؟ علاه كل ما شكاوش بهم الشرطه في الشرطه والله ما يجيبوا لهم خبر، ما كاينش اللي يجيب لهم خبر، حتىش ما كاينش اللي يشكي واحد وخاف قابضين وخاون ولا يقلعوا له شعره ويديروه في الارشيف تاعهم باللي انا يحاسبوا به ويقصروا على الناس. وحنا قاعدين نتقهروا عليه كون كاين جمعيه وكلش واحد يهضر معاهم الجمعيات هذو يعيطوا المدير تاع الشرطه ولا كوموندو تاع الكارتي ويقولوا له هالمشاكل. كي يعرفوا الجمعيه راهو راها 100 200 300 حتى ولا راها غير 10 بصح كي تكون اغري والناس يخدموا في التيرا. وي على هذا الشيء اللي الفو فير اتونسيون، ما تلعبوش الا راه مازال الحال. عندنا ذي البلاد عندنا فيها ديزافونتاج وعندنا تسهيلات كبيره باش دير جمعيه سمانه سمانتين وتدير جمعيه واش كاين؟ دير المشروع دير القانون تاعك وتسجل وخلاص السلام عليكم راه عندك جمعيه وروح كري بيرو ولا سلف بيرو ولا الى اخر ذلك. هذه هي اللي بغيتو الحاجه اللي قبل ما نقطع عليها، هذه الحصه ما قبل الاخيره، هذه يعني في هذا الموسم اللي غادي نكملوا الحصه يعني على الاذاعه تكون 30 جوان ان شاء الله، هو اخر حصه هي لو 26 اخر حصه في جوان، ونرجعوا نبنوا البث غير في الراديو هنايا حتى البرومي سبتمبر. اما جوي اوت تقعد لاباج اكتيف وحنا رانا في التيره ما غاديش نتخلاو، وراني في الانتخابات ومترشح اذا جاب ربي كلش اذا راهي باقيه الحصه راهي باقيه، اذا ما جابش ربي فانا اذا راهي كاينه وراني في التيره. هذه 25 سنه في التيره ما غاديش نخرج منها غير اخر رمق من حياتي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اني نهضر بالصوت والصوره ووجهي مكشوف، ما عندناش حاجة اللي ممكن الجمعة الجاية إن شاء الله نخصوها للانتخابات، لأنها آخر جمعة قبل الانتخابات، وأنا ما استغليتش الحصة هذه ليا باش ندير الببليسيتي غير أنا غير ليها. حاولت أنني وجهت الدعوة كاع المسؤولين تاع القوائم المشاركة، لسوء الحظ وعطيتهم أسبوع ألافونس باش يبرمجوا لنا، نبرمج معاهم لقاء في مكان ما يوم الثلاثاء الماضي، لأن كما تشوفوا استوديو يرفض زوج من الناس ما يرفضش سبعة، وإحنا عدنا سبع قوائم، قلت سبعة من الناس عطاوني الموافقة المبدئية، ولكن من بعد قال لك ما نقدروش نحضروا، ما غير اثنين اللي قال لك نحضروا، وكون ندير الاثنين وما نديرش الاخرين معناتها ندير الببليسيتي الاثنين. انا حبيت نبين لكم سبعة شكون هما، وهما اللي يعطوا الاعضاء تاعهم اللي يشاركوا المنتخبين المترشحين تاعهم، كل واحد يبين لكم باش تتقربوا منهم اكثر، وتكون الحصه هذه حصه كاع تاع الناس، ماهيش غير لي انا، ماهيش غير الحزب تاعي واللي راني مترشح به، ولكن لسوء الحظ هما ما ساعدتهمش، قال لك ما ساعدتناش الظروف، كان اللي قطعها لي من نهار الاول قال لي ما نجيش، يعني باش كان اللي من نهار الاول كيقول لهم الحصه وتفوت في اللايف والميكرو ديك، قال لك لا ما نجيش، يعني باش تكونوا في الصوره. يعني دروك انا درت اللي عليا، ما بقالناش الوقت رانا لاهين في امورنا، عطيناكم هذا، سبقنا مشاكل الجاليه على الترشيح تاعنا. الجمعه الجايه ان شاء الله غادي ان شاء الله نخصوها للانتخابات والترشح تاعي. غادي نسمعكم الناس اللي ما سمعتش الاخت فاطمه واش قالت، فاطمه الزهراء من الجزائر اللي راهي كانت في عالم المخدرات، وبفضل الجاليه اللي راهي من نعتها وراهي في حيدره، سمعوا واش قالت الاخ زياد اللي هو تونسي وراح زارها البارح في حيدره.
1: هيا فاطمه، السلام عليكم. aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2026 جيت باش نزور فاطمه والحمد لله سامليور. احكي لي يا فاطمه.
2: والله الحمد لله يا ربي، اني عاد ونحوس على حتى حاجه، اني صليت
1: يا ربي لك الحمد والشكر.
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد والشكر،
2: والحمد لله كاني لعبت عليا وقعدت بزاف وخرجت ثانيت
1: الحمد لله. ما تنساش باش تدعي للناس اللي عاونوني.
2: لا نعينهم نعينهم، انا حكيت كاع الناس باللي ولاد بلادي عاونوني.
1: بارك الله فيك، الناس كلها تسقسي عليك والناس كلها تتمنى لك الخير، ان شاء الله ربي يكمل لك بالشفاء ان شاء الله، وربي يحفظك وربي يعطيك ما تتمنى
2: ان شاء الله. عاوزين
1: ترجع لكندا وتقعد في الجزائر.
2: لا
1: الجزائر بلادي
2: كندا
1: سي بون سي فيني خلاص
2: سي بون سي فيني.
1: ربي يحفظك، عايش ربي يحفظك وربي يوفقك ان شاء الله، ربي يكمل لك بالشفاء ان شاء الله.
0: هذه هي فاطمه الزهراء اللي كانت معكم. تصبحون على خير، نلتقي بكم الجمعة القادم بإذن الله. سلام الله عليكم في آخر حصة الجمعة الجاية لهذا الموسم. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.